جذر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون

0: الصدور. بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون.
1: من أنقر
2: فزيع. ألم تر إلى الذين نافقوا إجارة ونعيتم فشان كيابلا

0: الذين كفروا لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم
1: لئن أخرج جيمك أنا قلقلا وائرك أبدا اسمي بناني قلقلا أكورتان أدا كرائرك هفهتم من إبعادة هفهتم هنگن نوانا هم دو كلن أكورك أدو فري هم دو كلن مجي لئن أخرج لئن أخرج أد أق
0: لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم

شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم.

0: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون.
1: امنا قرأ فاطمة تالي اگارونات فشان کیا بدا.

0: صاروخ
1: هذيك يا بلمي ولئن قتلوا لا ينصرونهم اتنا وقف كلا في مسلنا ولئن نصروهم لا يولون الأدبار تنكيب يس فشعبه لئن أخرجوا
0: لئن

حصنا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأن

0: الذي
1: مهار بلا كما تنشي الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر إتنا هم نون فلما كفر قال إني إتنا سفر قف كل بدار أدي فشان كيابا
0: تمام.

0: إني أخاف الله رب العالمين.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم.
1: مها حساب يدغ مفلاول مالانا إرادة كروية آفدا ولك أكيد بدل كل مجمد وكيلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: مثلا في دارك ميت جت برنامج قبل جنستني سورة الحسرة قد هي بنعيتهم فشلين سورة سورة بنعيت كني هذا. داري ورمغتك بابروي فاطمة شابينا فاطمة الديدي فوزية محمد أدي زينة زبير في لارنانغو أدبي القاري علي وحيد عبد الرحمن. برنامج تيار كومي جنستني أرغن محمد رميز مصرهم في لابل مثل سلاك دنغونا برنامج كاك بدل ومغو ميدو ومها حسام وكيولا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى

0: جميع سكنيب تيبا ميهم الله التقوى ورواش أدي سيدا وغنوا بنمكم تيبا ميهم بس بناش
1: يصلح لكم.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تيسوي ميرج مغرب نماذ وغتوك بانجيا بانجدوا مالا مالك أريغرتك ميرج مغرب نماذ وغتوي إروستي هاغدي تيس مينتوك دميجنستني كيرت غروان.

جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون

0: الصدور. بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون.
1: إمن أنقر فزيع ألم تر إلى الذين نافقوا إجارة ونعيتم فشان كيابا

0: الذين كفروا لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب
1: لئن أخرج جيمك أنا قلقلا وائرغا أبدا اسمي بناني قلقلا أكورتان أدا كرائرغا هفهتم إبادة هفهتم هنگ نوانا هم دو كلن أكورغا أدو فريهم دو كلن مجي لئن أخرج أد أقا
0: لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم

شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم

لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجتم

0: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون.
1: أمنا قرأ فاطمة تالي إيجارونات فشان كيابل

0: ينصرون.
1: هذيك يا بدمي ولئن قتلوا لا ينصرونهم اتنا وقف كلا في مسلنا ولئن نصروهم لا يولون الأدبار تنكيب يس فشعبه لئن أخرجوا
0: لئن

0: الذي
1: مهربلة كما تدي الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر إذن هم نون فلما كفر قال إني إذن سفر قف كل بدار أدي فشان كيابا

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: مها حسابم يدوغ مفيلا ولن مادانا إرادة كروية آفيدا ولكايكيغا بدل كل مؤمد وكولا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

ريت الجوم كما بنجا تهم جامس ورا هيجا منظر تكاتشي هنا جوم يا جوتو فاحا كو ده كما انا اس شيا نهار غروت لو متكا ني خاصه كوري فا ميدن كاد ميدرون ميدرون كارين دانو كا تامبل كارين ده تو مي غروت مو كانت مكان دان ام كما تكا ميهار ريفرين ميهار دوري باتي بي مود كو لاغا ام ميري اول مان مي فين كان دان ريفرين دي جوتو مي تيبا بي فور ناكي Sweden tin referee avati den VR ga mitibe polanda swiss sa den egetru australia ga tin miha danda kulun terem eri mehar on me fenegen spain ge kulun terin mehar fenegen medane me hunga nam me hum 4-1-2-3 me hunga me kulumuge formation ek inge ta fahata hatare ek metre ek de tine de spain kulun terin bata me fahata first defender metre me hakuda fahati tamkol kuriya de me ade kuriya tine me hunga me mehar me fennane austria ge kulun terin austria kulun terin me hunga 4-2-3 ban nam baganda kama ekatten alunda hiwana mi deba mi hangas mi olane geta so anu mi spain ake 4-1-2-3 em ekka mi mi hunna ki 4-2-3 nar de gamu ge kulun terin supporter unna mi har undan tere bara 4 nagamu ge denna geta austria ge kulun terin mi tibbe sida hudu kuda ge mi tibbe goalkeeper mi here tankole Fullerson train and a Fesseg Luis de la maybe me coach had coach get the Spain Nihar Efeshi countdown and me kulun kuriya dagu benisimataka arun Nihar sabun Shimriya hawal kolla